اللي بده اياها الولد. شوية أمان، شوية حب، لحظة أو لحظتين، اسقيه، خليه، أعطيه، احميه، اشفيه. اللي صار صار.